Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist eine evangelische Rundfunk in erzreichischer Sprache. Ezi, kab Radio Free FM, die mit den Kriterien zu schritten Megahertz, wo am Kassel Niazi von Nung, ab Ulm German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, bis zum Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet ab Kiltasomen, كف ساعة شعتك كف ساعة عسات تناينك هو زهوبه من فسوي أقول جلود دماء يجمر الدلاوي دبس هاي زومي نتقلي كل التقل سماين مدرن فتر كاجزي أبير أملاخ كساب زوانزي بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبرخا يسفح من قصخا دماء يبارخ نحنا نايزل ألم هوت من انتخن ركب نحاد اتفكر وردخا يسوس كرستوس أكند حاجاتنا سيبي خاص لذات حنكانا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدايدنا زولوك الوانجيل مزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس صولتنا سماع آمين

ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذا نزلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم دحنينا يسوس كريستوس سلام لكم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايو يدلي النازب الحتوز حزيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندرتوني بسح اي بسح كابتي ود سبز من نيون اب هيواتو خا از يزد ليون تمكرنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي يزدليو سبات كرخه بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخه بخلو سلام حد حتى لواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا دحندو عيلكا دحند حدير كالكا بمجمريا بزعبا شمو خي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتيو خي آياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتن كاي سمعكا بوشت خا حيل انتبعتن يسمعكا وواساتكا خاي برتع عب منفسكا عقل صبت مهوخ فرهي ترتر منواز زبهال فسماي سمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزي ناي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصي حكايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يو سراس ركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفسا وقباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخوني صور حاطيات كا مستقنططي كا بناي حاطيات عدا حرام مس وصاكا فرهن كوننينا وشت خا اي سمعكانيو بزم خنيات زخ ايو سلام اب لبخا سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارني بولنا زلو زل علماوي سلاميو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مزهلوكا خا اب لبخا فسح اللوكا سلاميون يوحزلكا غز كابرو لبخا حغوس منفسكاون هدو يخون كاب حطيات حراخم زوصاكا مس املاخ تملالس كم زلوخان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حغوس لوحات حياونت دنغاز تعغستي تسفا مسغانا ارقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزغنفل سلام ناي نفس تعنايو حغوس هدات رقصنت كالو اتي نزه كله زرهو بدما اتي نفسون سغون اب تحت هياو املاخ زمع قبطرايو سلام ناي نفسي بزي كحال املاخ كاب كال ازر كبلو منقي منم يلون اتي خال اي سلام زبلنا يا خا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو اذا سلام زون نود سب يدليو سلام ام مدر خسفن سب بسلامن فقرن هادي اخنبر فقاد املاخيو اغزي ابيهرن فطرته فطره هولو صبو غيريز فطرو نزو كله زبالا شوغنا حطيات نبره كسا حجون عالم سلام كلي وازلو حطياتيو حطيات كسا زلو عمصا صلئي باسي قنئي تعبيت قرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو نزو كله خفات زي كسا زلو سلام ام مدريولون نايا كباب سلام كبهال كله نسب زهو خوفر هي ويسقعات ابزرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوصى بسلام يدقس بسلام كايتنس بسلام دما ناملخو يملخ بحصيرو نهيوت زفر ابو كبابيو يلون مالتيو مبزحتو اسب لتين اسب زدلي سلام ابتز امطلو بوتا ابزي سقات قسينو منبار طرايز مسلو مالو ابزوريا خا سلام سفينو برقات كتنبر ازي صبوقيو
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخول سلام أيكونن إزي نايزوري أخا سلام بملأتو كوانتو اللو هو كتن وقن زي اللو خوينون في السمرق أتاب زوري أخان تسفني سلام أخي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاخ تكوين تخلي خا أب سلام زل لو وطان ناتق أمتو أب وشتهم سلام عرفتن سي إنوم زل ناوصو سلام سي إنوم أب حمام زوصحو سلام سي إنوم كأب حسوم عقل صبت هي وطان بعلوم أب محلاف زوصحو قصر يا بلومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقل حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مسان تلعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلع اصبو زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي عمران مزيه اللوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دقسو زحدر تخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلع سقاونا غر بملعات انتزه اللوكا سلام كاب زيه اللوكاس عبزام دري من بار كامس من تاي قصر ناي وشت خا سلام نوصا غنفيلو غص كابر يحول بحات حقيسو افكاب صحا انت زي ملئ غص كاون بفغكتا ت زي بره ابز عالم اولاد كانتا يربحلو ابز مدر منبر مبلع مستاي مخدان كوم اول كاون علاتات كخ سعز ودا مصنع هاي كونن هيو ترغم اللو هيو تعمل لو ربحا خا اللو ات ربحا خا ننفسن نسغان زروون زطللن كون اللو ازت رايو سلام عرفتن ذهب إذا عرفت سلام نزخاء ناي نفس سلام نزهلو كاتراي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن أنس عرف هذا أملاك تقوبلو زي مئزاز النسيحكا كاب أبسانس أمس تخون ترايو بدلن عمس عن مزهلو كا حلنا خا كلو قزيه بأبسا خاص لزوق سكا منفس خاص لزهو خن سلام ناي نفسي بلكان نفس التحد كاب زخونا يخون بدلن حتيات نس أمس تخونيو إذا هدعت زي مزيه اللخاء نفسي يتزقب آمن فساور قص نفس لزي بلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دك أستسئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوات كابز وشت أو من نواز تسلكي بزو مسلكاي زي منفس كامس دخم أخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام مزيه اللوا كابتي أب مم عالتي زواز حكا أولولاو ترعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغيل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كمززا أمسالي واس عايزة مصر كمتي سبنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاقا مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاقا فرناي فقد أملاخ مفتساميو فقد أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانسيهكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس من قستزال ألم كا بملو أرقص النتمس بايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خاز فتسمو سلام اللو ومزبولو وتم نخلو فقد أملاخ نافتسمو نتات تمس سماياوي تمن قستز بايو كاب كلو ناي حتيات عدان ناي حلنا وقسان نسعزو خاني سلام اللووم ناي زوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجعن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسن عن كل فتنا بحيل منفسنا سعرو ناي تناي لبوم سلام تناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسألها يحلفو نزم قدز حادي قوم نسلام بقزاء بحقو من فتوتو من كرخبو هزدالي وبوزحات يوم سلام قنا بإتركو اللو مقدد رايا تركب زي كابتي تركب ولا ما قدي بحال من ما يتركبني ملو هو تكاكا خدليا حساس انت بالكا من ما يترخ باني خا سلام كابت مسفن سلام ابو زل العالم زخني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب زخ اخم تقدم ابيلو تبحالي نخلو فقادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمصان بدل النصيحكا بصدق يتملالس مسد تهون تراي زركب بزلنا يا اوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادلالان منو ما يرغبانيو سب نا أملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حسب حي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنام ملی سحاب امترح الله. آمونگو منگستات، آمونگو حزب، آمونگو حدار، آمونگو ولدن ولدن، آمونگو گروابتی سلام نار حقه. بزح سب تاجوس علیمو نسلام خیر خواهی نبرالو. بزحات سبات بفلاید ما من سیات. نتالیت معلتن زمان نیوا سلام نیا عمر امسل زیر خوا. نفسمون بتسفام قرآن بعقل صبتن سلته وخ. بحسوم سلطرات نهیوتهم بعلاتهم کحلفوی رکابلو. سلام نمرکاب زی فتنویلون. و بینو زعینو تو موسیقی اندرفن سلام نای مفسن سلام نای عمران نخرهبو هر دگی بلو گن سلام بزیت رکبنیا کال سلام یه بیوزو بلو و بین عینو تو فتناتت عمس آیهون حتیات بزیه قدسونی فتنو گن سلام سی مملی سات آخاب عمتر حق سلام بتی ترکبلو مقدن تزی کوینوس بخال مقدی خطو عیت رکبنیا سلام کال املاخ مس املاخ با املاخ ترایات رکب كبرات سمعتي بزي سلام كن نبرس لزي نخيل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونسعبا نسلام بكودنا هات صدق بيلنا خندليان كن بطحاني قبا شعو نسلام كن رخباينا لبنا خو حقو سنك في السهن ها أمرونا خا عرفيو مسكولو سبك أب سلام كن نبرينا مسكولوين بفقرن بسنتين كن نبرينا نتوم زيصال أنان سقونانون كن أفكروم مؤنت أمون كن سلينا كل أوان كأ صدق إن سلام حقوس فقر لوحات ضد حرين عكس عباين عب عالم من برنا خبزه وزحالفه خلق خون يبلون نزل حدث معلتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسجانا نات حقوسنا خن حلفني قبأنا عب زام دري سلام فقر حقوس هدأت عب سماي كأ نيزل عالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دوتنا برالخا سلام ناي نفس دلوكا كم زخت سمع صنحكا ناي نفس سلام اب حتي ات كلو خايتر كبنيا اسك نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خسي نص اخوين كادو سلام ناي نفس لوكا نفس خا سلام زي بلان تخوينا برغز اب ابا سالوكا سلازي غزي خي حالفكا وانت عسا خي مصي املاخنا انا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو فقادو تملالس الفنتر فنجيرو خا سلامو خبكايو نقول يتاخد الززو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين